الصلاة الدائمة أعط سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا ترضى فيها وابعد سواد من